0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفاتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: التعليق وموضوعه حماة الحدود البحرية للهند. تعتمد قوة الهند البحرية على أصول متوازنة يحمي المصالح الوطنية في جميع مراحل العمليات البحرية. تمثل فئات الغير سانداياك وأرنالا ثلاث ركائز أساسية لهذه القدرة، وتظهر السفن الحربية التي دخلت الخدمة مؤخرا هي INS دوناغيري، INS سانشوداك وINS أغراي. التوسع المطرد لهذه الفئات من السفن الحربية محلية الصنع، كما تعزز INS ماهندراغيري هذه القدرة بفضل مكوناتها المحلية العالية. تجسد هذه المنصات مفهوم الهند المكتفية الذاتية، وتعزز منظومة التصنيع الدفاعي الهندية، وتسهم هذه السفن مستمعة في تعزيز الأمن البحري، دعم الاقتصاد الأزرق، وترسيخ مكانة الهند كقوة بحرية رائدة. تعد البحرية الهندية جهة رئيسية لتوفير الأمن في منطقة المحيط الهندي، إذ تحمي سواحل تمتد لحوالي 11,098 كيلومترا، منطقة اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها قرابة 2.4 مليون كيلومتر مربع، وممرات بحرية تنقل ما يقارب 90% من حجم التجارة الهندية. ويتطلب تحقيق ذلك أسطولا متوازنا، حيث تسهم كل فئة من السفن الحربية في مستوى متميز من الأمن البحري. وفي الهند تجسد 4 منصات بحرية محلية صنع من الجيل الجديد، تم إدخالها إلى الخدمة في غضون شهر واحد فقط. هذا النهج متعدد المستويات. تعد القدرة على الردع والقتال على سطح المحيط من أهم مميزات هذه البنية، وتعتبر فرقاطات نيلغيري الشبحية التي بنيت ضمن مشروع A17 للعمليات عالية الكثافة أحدث ما توصلت إليه هذه الفئة، ويحسن انخفاض بصمتها الرادارية الحرارية والصوتية من قدرتها على البقاء في المعارك. تعتمد القوة البحرية أيضا على فهم عميق للبحار. تعزز سفن المسح من فئة ساندهاياك الكبيرة القدرات الهيدروغرافية للهند، حيث تقوم برسم خرائط قاع البحر، جمع بيانات المحيطات، وإنتاج خرائط ملاحية دقيقة لضمان الملاحة الآمنة. يدعم هذا العمل العمليات البحرية، التجارة البحرية، والاقتصاد الأزرق، كما يعزز مكانة الهند كشريك هيدروغرافي موثوق به في منطقة المحيط الهندي. بالقرب من السواحل تشكل الحرب المضادة للغواصات خط الدفاع التالي. صممت الزوارق أرنالا المضادة للغواصات في المياه الزحلة لكشف الغواصات وتحييدها في المياه الساحلية، وإلى جانب مهامها الأساسية تستطيع جميع الفئات الثلاث القيام بمهام المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ. تشكل هذه السفن مستمعة ناجحا لبرامج بناء السفن المحلية في الهند، ويعزز انتقالها إلى الإنتاج المتسلسل الأمن.
2: التعليق وموضوعه: الهند واليابان تعقدان الجولة الثامنة من الحوار بشأن السياسات الدفاعية في طوكيو. عقدت الهند واليابان الجولة الثامنة من الحوار بشأن السياسات الدفاعية في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 13 من يوليو، وترأس الوفد الهندي وكيل وزارة الدفاع راجيش كومار سينغ، فيما ترأس الوفد الياباني نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية كانو كوجي. واستعرض الجانبان التقدم الكبير الذي تحقق في مجال التعاون الدفاعي الثنائي منذ انعقاد الجولة السابقة من الحوار، وأكد التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين البلدين. وشهدت المحادثات مناقشات شاملة حول الأوضاع الأمنية الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض مختلف جوانب التعاون الدفاعي الثنائي بما في ذلك التبادلات العسكرية والتعاون بين القيادات العسكرية المشتركة والتعاون البحري والتدريبات العسكرية وبناء القدرات والتعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية بما في ذلك التكنولوجيا البحرية، إلى جانب تعزيز آليات التواصل والتنسيق المؤسسي. ورحب الجانبان بالتوسع المضطرد في التعاون الدفاعي، وشدد على أهمية مواصلة اللقاءات رفيعة المستوى وآليات الحوار المنتظمة، كما بحث النتائج المتوقعة للزيارات الوزارية المرتقبة بما في ذلك اجتماع 2+2 المقرر عقده في وقت لاحق من العام الجاري. وناقش الوفدان أيضا سبل تعميق التعاون في المجالات الناشئة بما في ذلك التعاون في الصناعات الدفاعية والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني والفضاء وغيرها من المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقارب المتزايد بين الهند واليابان بشأن القضايا الأمنية الإقليمية والدولية، واتفقا على مواصلة العمل المشترك في منطقة المحيطين الهند والهادي، كما جدد التزامهما بتعزيز منطقة حرة ومفتوحة وقائمة على القواعد في المحيطين الهند والهادي ترتكز على احترام القانون الدولي. وأعرب وكيل وزارة الدفاع الهندية راجيش كومار سينغ عن تقديره لاستمرار انخراط اليابان في التعاون الدفاعي مع الهند، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون العملي في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين الهند واليابان. من جانبه أكد كانو كوجي التزام اليابان بمواصلة توسيع علاقات التعاون الدفاعي مع الهند في مختلف المجالات ذات الأولوية. وفي وقت سابق من اليوم التقى وكيل وزارة الدفاع الهندية راجيش كومار سينغ بوزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، ونقل إليه تحيات وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ. وأكد الجانبان مجددا الزخم المتزايد الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين الهند واليابان، كما سلم وكيل وزارة الدفاع دعوة من وزير الدفاع الهندي إلى نظيره الياباني لزيارة الهند في أقرب فرصة ممكنة. واستهل راجيش كومار سينغ زيارته إلى اليابان بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في طوكيو، تكريما لأفراد قوات الدفاع الذاتي الذين قدموا أرواحهم في خدمة وطنهم. وأكدت الزيارة عمق العلاقات الدفاعية المتنامية بين الهند واليابان وما يجمع البلدين من احترام متبادل والتزام مشترك بالحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهند والهادي.
3: أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى هذا التعليق. بعد قليل من الآن ستستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي في تمام الساعة 11:20 بتوقيت الهند المحلي، وبعد ذلك ستستمعون إلى برامج أخرى كالمعتاد. الآن استمعوا إلى هذا القطاع من الموسيقى الهندية حتى يحين الموعد لتقديم نشرة الأخبار.

0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية. اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. الحكومة تطلق الجولة الثامنة من مزاد منح امتيازات استكشاف واستغلال كتل المعادن الحرجة والاستراتيجية. الولايات المتحدة تستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ردا على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. إسبانيا تهزم فرنسا بهدفين دون رد وتتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم لعام 2026. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. بالتزامن مع ذلك دخلت أيضا اتفاقية الضمان الاجتماعي المعروفة باسم اتفاقية الإعفاء من المساهمات المزدوجة حيز التنفيذ، مما يعزز تنقل المهنيين الهنود في المملكة المتحدة ويرفع قدراتهم التنافسية. وتمنح الاتفاقية التاريخية الصادرات الهندية اعفاء جمركيا كاملا على 99% من بنود التعريفة الجمركية في السوق البريطانية. وتعكس الاتفاقية الالتزام المشترك بين الهند والمملكة المتحدة بتعميق شراكتهما الاستراتيجية وتحقيق المزيد من الازدهار لشعبي البلدين. وصف سكرتير وزارة التجارة راجيش أغروال اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة بأنها محطة مفصلية في مسيرة التجارة الهندية، مؤكدا أنها تؤسس لشراكة اقتصادية مستقبلية بين اثنين من الاقتصادات الكبرى. وأضاف أن الاتفاقية تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الهند والمملكة المتحدة. وقال أغروال إن الاتفاقية تعد من أكثر الاتفاقيات التجارية الهندية شمولا، إذ تغطي نطاقا واسعا من القطاعات إلى جانب خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية. وفي معرض حديثه عن اتفاقية الإعفاء من المساهمات المزدوجة أوضح أن هذا الترتيب سيفيد المهنيين الهنود وأصحاب العمل من خلال إعفاء العاملين المؤهلين الموفدين إلى المملكة المتحدة في مهام مؤقتة من سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي هناك طوال الفترة المحددة. وإن تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة واتفاقية الإعفاء من المساهمات المزدوجة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الهند نحو ترسيخ مكانتها كاقتصاد عالمي متكامل وأكثر قدرة على الصمود والتنافسية. يطلق وزير الفحم والمناجم جي كيشن ريدي اليوم في نيودلهي الجولة الثامنة من مزاد منح امتيازات استكشاف واستغلال كتل المعادن الحرجة والاستراتيجية. وأوضحت وزارة المناجم أن الجولة تشمل 20 كتلة من المعادن الحرجة والاستراتيجية موزعة على 9 ولايات، من بينها 13 كتلة جرى تحديدها حديثا و7 كتل تطرح للمرة الثانية بعد إعادة طرحها في المزاد. وتضم قائمة المعادن المطروحة الموليبدينوم والغرافيت والغلوكونيت والعناصر الأرضية النادرة والتيتانيوم والتغنستين والبوتاس والليثيوم والسيزيوم والروبيديوم. وتعد هذه المعادن ضرورية لقطاعات الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم والأسمدة والدفاع وغيرها من القطاعات الاستراتيجية. وأضافت الوزارة أنه مع استكمال 7 جولات من المزادات نجحت في ترسيخ امتيازات 56 كتلة من أصل 88 كتلة من المعادن الحرجة والاستراتيجية، محققا نسبة نجاح تجاوزت 63%. استأنفت الولايات المتحدة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ردا على الهجمات الأخيرة التي شنتها طهران على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع إحدى القنوات الإخبارية التلفزيونية إن مضيق هرمز مفتوح أمام الراغبين في العبور، لكنه ليس مفتوحا أمام إيران. كما وجه ترامب تحذيرا إلى طهران قائلا إن الولايات المتحدة ستوجه لإيران ضربات شديدة جدا الليلة، وإن وتيرة هذه الهجمات ستزداد في كل ليلة تالية. وأضاف أن الولايات المتحدة ستدمر جميع محطات الكهرباء والجسور في إيران ما لم تجلس طهران إلى طاولة المفاوضات. وزعم ترامب أيضا أن كل ما تقوله طهران كذب وأنها كانت تسعى دائما إلى امتلاك سلاح نووي، كما اتهم إيران بنقض أي اتفاق يتم التواصل إليه في كل مرة، ووجه رسالة إلى قيادة النظام الإيراني مفادها أن الخيار الوحيد المتبقي أمامها هو التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديها أحد. وفي الوقت نفسه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مستودعات لتخزين الأسلحة وقطع الغيار في البحرين ضمن هجمات واسعة النطاق. وقال الحرس الثوري في بيان إن عددا من مستودعات تخزين الأسلحة وقطع الغيار الخاصة بالسفن والطائرات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين دمر خلال عملية متزامنة بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أعلن الحرس الثوري أنه دمر أو ألحق أضرارا بعدد من الطائرات المسيرة من خلال استهداف ساحة انتشار الطائرات MQ-9 في قاعدة علي السالك بالكويت. ومن جانبها أكدت الدفاعات الجوية الكويتية أنها تعاملت مع أهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. في ظل تصاعد المخاوف بشأن الأمن البحري في منطقة غرب آسيا عقب الهجومين اللذين استهدفا سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز، أطلق وزير المواني والشحن والممرات المائية الهندي سرباناندا سونوال مبادرة شاملة بعنوان البحار أولا لحماية البحارة الهنود العاملين في المنطقة المتأثرة بالنزاع. كما وجه الوزير باعتماد استجابة حكومية متكاملة لضمان سلامتهم ورعايتهم. وخلال ترأسه اجتماعا رفيع المستوى ضم ممثلين عن عدد من الوزارات في نيو دلهي، أصدر سونوال توجيهات بإجراء مراقبة آنية لكل سفينة على حدة، وتعيين ضابط ارتباط مخصص لكل بحار هندي متأثر بالأوضاع في المنطقة. كما أمر بتنسيق العمل على مدار الساعة من قبل وزارة المواني والشحن والممرات المائية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة البترول والغاز الطبيعي ووزارة الكيماويات والأسمدة والبحرية الهندية والمديرية العامة للشحن والبعثات الهندية في إيران وسلطنة عمان. في كرة القدم تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه المستحق على نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل في المباراة الأولى للدور نصف النهائي التي أقيمت الليلة الماضية على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية. وافتتح ميكيل وير زابل التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 22 قبل أن يؤكد بيدرو بورو الفوز بإحراز الهدف الثاني. قدم وزير شؤون الأقليات والشؤون البرلمانية كيرين ريجيجو تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وذكرت السفارة الهندية في الدوحة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوزير نقل أيضا التحيات الشخصية الحارة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أمير دولة قطر. وكان رئيس الوزراء قد أشاد في وقت سابق بالإرث الراسخ للأمير الوالد في مسيرة التنمية بدولة قطر وبالدور المحوري الذي اضطلع به في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند ودولة قطر. أيها المستمعون الكرام، قبل أن تنتهي هذه النشرة نعيد أبرز العناوين. اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. الحكومة تطلق الجولة الثامنة من مزاد منح امتيازات استكشاف واستغلال كتل المعادن الحرجة والاستراتيجية. الولايات المتحدة تستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ردا على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: Spotlight. This is Akashvani. In the program

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة أمم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. وصعد الحين 11 تماما بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلوهاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية. فأولا أستهل الحلقة المسائية هذه بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم والتي استمعتموها في ألحان الشيخ عبد السمد. والآن دعني أشارككم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، وبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها. وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان لاحقا. وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعينا الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة. والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

0: مستمعي الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، رئيس الوزراء مودي يقول اتفاقية الاقتصاد والتجارة مع المملكة المتحدة ستعطي تحركا جديدا للفلاحين وأصحاب الأعمال. وزير الصناعة والتجارة بيوش غويل يؤكد منتوجات حساسة سيحافظ عليها ضمن الاتفاقية المذكورة. الهند تحث الأمم المتحدة على إتيان إصلاحات إلى مجلس الأمن وتحذر عن سوء التأثير عند التجاهل. قسم الأرصاد الجوية الهندية يعلن عن حظر أحمر في ولاية أوديشا بأمطار غزيرة. والأرجنتين ستلعب ضد إنجلترا في بطولة فيفا العالمية. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. رئيس الوزراء سيد ناريند مودي أكد بأن اتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الأمن الاجتماعي والتي دخل حيز التنفيذ في هذا اليوم هو دفع بارز في شراكة الهند والمملكة المتحدة. جاء سيد الرئيس بهذه التعليقات عن طريق مشاركة نصية على منصة التواصل الاجتماعي، وردا على مشاركة وزير التجارة والصناعة السيد بيوش غويل. وأضاف السيد الرئيس بأن الاتفاقية المذكورة ستعطي تحركا جديدا للفلاحين الهنود ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة، إلى جانب القطاعات الهشة الأخرى عن طريق دخول أقوى في الأسواق البريطانية. وأبرز السيد مودي بأن الاتفاقية ستعمق التعاون في التكنولوجيا وخدمات مهنية والابتكار مع المساعدة على نقل كبير للمهارات والكفاءات الهندية. وزير التجارة والصناعة سيد بيوش غويل أكد بأن اتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة تفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار. في مقال له في صحيفة إنجليزية أكد سيد غويل بأن الاتفاقية ستخلق فرصا فريدة للتجارة، مع دفع رؤية رئيس الوزراء سيد ناريند مودي لفيكسيت بارت في عام 2047. وأبرز السيد غويل بأن هذه الاتفاقية الطموحة ستمكن كل طبقة من طبقات المجتمع، وذلك متمثلا في قدرات وطموحات الشعب الهنود. بجانب ذلك، أعرب السيد غويل تفاؤله بأنه ستستفيد بها أكثر من 75 ألف مهنيين وشركات أكثر من 900. حذرت الهند بأن ثقة الشعب في الأمم المتحدة ستزول مكانتها من أجل فشلها في التعامل مع الإصلاحات في مجلس الأمن للأمم المتحدة ومعالجة النزاعات الدولية. متحدثا في عبار وزاري حول بناء التعددية صالحة للمستقبل في الأمم المتحدة، أكد الممثل الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن فشل تماما في تدخل معنوي بشأن الصراعات الجارية، وذلك يثير قلقا عن قدرتها في الحد في توثيق الأمن والاستقرار الدوليين. بجانب ذلك، إنه أكد بأن الهيكل ذوي 80 سنوات للأمم المتحدة لم يعد كافيا في تلبية حاجات التحديات الدولية المعاصرة، وذلك يتطلب إصلاحات جذرية وضرورية. قسم الأرصاد الجوية بالهند أصدر حذرا أحمر محذرا عن هطول أمطار غزيرة مع نزول أمطار شديدة في ولاية أوديشا اليوم. كما توقع القسم عن نزول أمطار في بعض المناطق في شمال شرق الهند وبنغال الغربية وأوتراخند حتى يوم غد الخميس. بجانب ذلك، تنبأ القسم عن وجود رياح مسمومة وحارة في ولايات تاميل نادو، بوديشيري وكاريكال. حسب ما أفاد قسم الأرصاد، يتوقع وجود جو حبسي في منطقة في مناطق أمثال دلهي وهاريانا وشانديغرا وبنجاب وترابراديش حتى يوم غد الخميس، بينما قد ازداد مستوى الماء في الأنهار بفضل الأمطار الغزيرة في بعض مناطق نيبال المجاورة. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إيس جايشانكر التقى اليوم بمفوض الاتحاد الأوروبي للمنشآت والبحث والابتكار السيدة إيكاترينا زهاريغفا في مدينة بروسلز بلجيكا، في مشاركة له على منصة التواصل الاجتماعي. أكد الدكتور شانكر بأنه خلال الاجتماع إنهما ناقشا عن إيجاد فرص متاحة في مجال تكنولوجيا الطاقة النزيهة الخضراء إلى جانب المجالات حديثة الظهور. أعادت الولايات المتحدة بفرض الحصار البحري على إيران كما شددت هجماتها الفضائية اليوم، وذلك ردا على هجمات طهران على سفن تحاول عبور مضيق هرمز. وأكد المسؤولون الإيرانيون بأن الهجمات الأمريكية ضربت معسكرا عسكريا إيرانيا بمقتل 7 عسكريين وإصابة أكثر من 260 شخصا عبر البلاد. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية السيد فاطمة مهاجراني أنه قد توفي أكثر من 30 شخصا خلال الأيام الأخيرة. ومن المؤكد بأن الجانبين الأمريكي والإيراني قد أطلقتا هجمات، وذلك أدت إلى إعادة فرض الحصار من جديد. كما زاد القلق عن إضراب تموين الطاقة في شرق آسيا، في حين حذر الحارس الثوري الإيراني اليوم بأنه سيغلق جميع أنواع الصادرات إلى شرق آسيا بشكل كامل ردا على حصار مضيق هرمز. الاحتجاجات الجارية في ولاية جامو كشمير التابعة لباكستان دخل يومها 36 منذ بدايتها، واستمرت بشكل مستمر اليوم كذلك مع وجود حشد شعبي كبير في منطقة رافال كوت مع تزايد القلق والإثارة. في خطاب له مع الشعب المحتجين، قائد اللجنة الشعبية السردار أمان خان اتهم باكستان باحتلال المنطقة بشكل قسري، وأضاف قائلا بأن منطقة جامو كشمير التابعة لباكستان هي منطقة محتلة وليست منطقة متنازعة فيها، وتعهد بأن الحركة الاحتجاجية هذه ستستمر حتى الوصول إلى النجاح ولو اضطر المحتجون إلى قضاء أنفسهم في سبيلها. المدير العام للCIFS السيد برفين رانجان قام اليوم باستعراض استعدادات أمنية بشأن أمرناث ياترا الجارية هذه الأيام. خلال زيارته إلى مدينة جامو كشمير إنه استعرض الاستعدادات الأمنية حتى لا تحدث أمر غير متوقع. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. رئيس الوزراء مودي يقول اتفاقية الاقتصاد والتجارة مع المملكة المتحدة ستعطي تحركا جديدا للفلاحين وأصحاب الأعمال. وزير الصناعة والتجارة بيوش غويل يقول يؤكد منتوجات حساسة سيحافظ عليها ضمن الاتفاقية المذكورة. الهند تحث الأمم المتحدة على إتيان إصلاحات إلى مجلس الأمن وتحذر عن سوء التأثير عند التجاهل. قسم الأرصاد الجوية الهندية يعلن عن حظر أحمر في ولاية أوديشا. والأرجنتين ستلعب ضد إنجلترا في بطولة فيفا. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

مستمعينا الكرام، والآن ضمن برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، أقدم إليكم أغنية وطنية في ألحان الفنان دلير مهدي.

مستمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، تستمعون أغاني وطنية، والآن أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان منادي

0: صباح الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الوطنية في لحن الفنانين والمطربين الهنود. أقدم إليكم برنامج التعليق، يقدمه الأخ محبوب عالم.
1: التعليق وموضوعه: الهند واليابان تعقدان الجولة الثامنة من الحوار بشأن السياسات الدفاعية في طوكيو. عقدت الهند واليابان الجولة الثامنة من الحوار بشأن السياسات الدفاعية في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 13 من يوليو، وترأس الوفد الهندي وكيل وزارة الدفاع راجيش كومار سينغ، فيما ترأس الوفد الياباني نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية كانو كوجي. واستعرض الجانبان التقدم الكبير الذي تحقق في مجال التعاون الدفاعي الثنائي منذ انعقاد الجولة السابقة من الحوار، وأكدا التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين البلدين. وشهدت المحادثات مناقشات شاملة حول الأوضاع الأمنية الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض مختلف جوانب التعاون الدفاعي الثنائي بما في ذلك التبادلات العسكرية والتعاون بين القيادات العسكرية المشتركة والتعاون البحري والتدريبات العسكرية وبناء القدرات والتعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية بما في ذلك التكنولوجيا البحرية، إلى جانب تعزيز آليات التواصل والتنسيق المؤسسي. ورحب الجانبان بالتوسع المضطرد في التعاون الدفاعي، وشدد على أهمية مواصلة اللقاءات رفيعة المستوى وآليات الحوار المنتظمة، كما بحث النتائج المتوقعة للزيارات الوزارية المرتقبة بما في ذلك اجتماع 2+2 المقرر عقده في وقت لاحق من العام الجاري. وناقش الوفدان أيضا سبل تعميق التعاون في المجالات الناشئة بما في ذلك التعاون في الصناعات الدفاعية والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني والفضاء.

بشأن القضايا الأمنية الإقليمية والدولية، واتفقا على مواصلة العمل المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادي، كما جدد التزامهما بتعزيز منطقة حرة ومفتوحة وقائمة على القواعد في المحيطين الهندي والهادي ترتكز على احترام القانون الدولي. وأعرب وكيل وزارة الدفاع الهندية راجيش كومار سينغ عن تقديره لاستمرار انخراط اليابان في التعاون الدفاعي مع الهند، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون العملي في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين الهند واليابان. من جانبه أكد كانو كوجي التزام اليابان بمواصلة توسيع علاقات التعاون الدفاعي مع الهند في مختلف المجالات ذات الأولوية. وفي وقت سابق من اليوم التقى وكيل وزارة الدفاع الهندية راجيش كومار سينغ بوزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، ونقل إليه تحيات وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ. وأكد الجانبان مجددا الزخم المتزايد الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين الهند واليابان. كما سلم وكيل وزارة الدفاع دعوة من وزير الدفاع الهندي إلى نظيره الياباني لزيارة الهند في أقرب فرصة ممكنة. واستهل راجيش كومار سينغ زيارته إلى اليابان بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في طوكيو، تكريما لأفراد قوات الدفاع الذاتي الذين قدموا أرواحهم في خدمة وطنهم. وأكدت الزيارة عمق العلاقات الدفاعية المتنامية بين الهند واليابان وما يجمع البلدين من احترام متبادل والتزام مشترك بالحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهند والهادي.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعين الكرام، والآن إليكم أغنية أخرى من الأغاني الوطنية في ألحان الفنان كافيتا كريشنامورتي.

0: مستمعي الكرام، أولا قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وقد حان موعدنا أن أقدم إليكم برنامج التطورات الأخيرة تستمعون من خلالها أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. إليكم برنامج التطورات الأخيرة.
1: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Union Cabinet decisions. The participants are Aditi Tandon, Senior Journalist, and Sonu Sood, Anchor.
2: Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the Union Cabinet today took very important decisions related to our economy, to the infrastructure, to the mobility capacity of the country, and affecting the entire population by giving a boost to employment. And it also took a very important decision related to the agriculture sector. So to discuss these wide-ranging decisions which were taken today by the Union Cabinet, we have with us Senior Journalist Aditi Tandon. Aditi ji, warm welcome to you on Akashvani.
3: Thank you.
2: So Aditi ji, very, very comprehensive, you know, range of decisions were taken by the Union Cabinet today. If you just give us an overall reaction to the kind of decisions which were taken and the kind of impact they will have on our economy.
3: See, the broad seven decisions that were announced today and approved by the Union Cabinet have one common thread. If you look at all of them together, you will realize that the intention of the government is to keep powering the self-reliance boost, which is right now the backbone of the policy of this government. And we have seen that across sectors, right from defense to agriculture to electronics manufacturing, the government is with single-minded focus approaching the issue of Atmanirbharta. And Prime Minister has repeatedly said that at the heart and at the core of Viksit Bharat will be self-reliance.
2: Right.
3: So that is the intention behind this. And like you said, all these seven decisions are basically going to power the economy in various ways. There's the Semicon Mission 2 that has been announced. Then there's one scheme for mobile manufacturing that has been announced for fresh incentives and agriculture, of course, urea self-reliance.
2: Mm-hmm. First of all, you spoke about the Semicon 2.0, which has been approved with the outlay of 1,27,500 crore rupees. Let's listen to what the Union Minister Ashwini Vaishnav said about the cabinet decision related to Semicon 2.0 mission.
4: Semicon 2.0. 1,27,500 crore rupees का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है।
2: Can you tell us how this is going to build up on the momentum of Semicon 1.0? How will it strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem?
3: See, Sonuji, already we are moving in the right direction with respect to electronics manufacturing, especially the semiconductor mission is doing very well. We have the Micron plant that is, off the hook already. Then we have the Keynes plant that was set up recently. Commercial production of chips has already begun in India.
2: Yes.
3: And I think Mr. Vaishnav has repeatedly said of late that the first such production, the first such chip will be unveiled very soon. So all that is going on. On top of that, now today we have the Semiconductor Mission 2. The importance of this mission is we have to look at the wider context of the mission. The context is that electronics manufacturing is at the core of strategic autonomy in the world today.
2: Right.
3: You know, electronic components, chips, semiconductor components and everything is being used in missile technology. It's being used in drones. It's in your camera. It's in cinema halls for, showing films. So it is all pervasive. It's everywhere. So any country which needs to call itself a global power or aspires to be one, India for sure aspires to be one, has to then take control of the strategic sectors. We cannot have a situation where we are dependent on foreign countries for import of strategic components. So I have a feeling that through the Semiconductor 2 mission, the idea is to take complete control of the important strategic component productions at home. So a lot of money will be spent. And we should also not forget that within the electronic manufacturing sector, the semiconductor sector is the largest subsector right now.
2: Okay.
3: So that's the context behind this mission. And the idea also is to make India future ready for emerging and critical technologies.
2: And they've talked about holistically building the semiconductor ecosystem through six pillars: design, machines and materials, setting up more fabs, further strengthening the ATMP, OSAT industry, and R&D and talent development. So it's a very, very holistic approach where the entire value chain is being looked at.
3: See, we have unfortunately started very late on the road to semiconductors and electronic manufacturing. We used to have a plant in Chandigarh in Punjab long time ago where there was a fire and it had to be shut down and it could never be revived. But now that we are on that road, and like you said, that semiconductor mission is not only going to enhance and sharpen our strategic edge as a emerging nation, it is also going to create several jobs in our market. Only today I was looking at Mr. Vaishnav's presentation, and he made a presentation where two girls from remote corners of India were, you know, talking about their experience of how they were identified from a pool of talent. Then they were sent to Thailand for further training, and now they are deployed as workers in semiconductor plants of India. So once this ecosystem that we are talking about through the mission that has been announced today is set up,
2: yes,
3: more plants come up. So what do you think is going to happen? The hinterland is also going to get energized. A talent pool is going to get created. Through training, you are going to take, you know, emerging technologies even closer to areas where children have not come out of their states only for a long time. This girl was saying, I've not come out of Jharkhand. So that's the larger goal.
2: Yes. And if we talk about the announcement made today for enhancing the roads infrastructure of the country, urban mobility, there's a total outlay of 25,400 crore rupees on two projects which have been announced, a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between the Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh, and a development of over 43 kilometers, 6x4-lane elevated corridor connecting NH31 and the Varanasi Ring Road along River Varuna. How do you see these projects? How are they going to impact the ease of living, ease of doing business, ease of tourism?
3: This project is extremely important for enhancement of urban mobility to start with. The idea is to decongest a very important urban and religious tourism center of India. Varanasi is not just a highly sought after domestic tourism location. It is now also being visited by so many global tourists. So it is very important that Varanasi and the surrounding areas of the city are decongested. Obviously, the footfall of tourists is also rising. Then the domestic populations are also facing troubles, because you see, when a city develops as a tourist destination, there is a lot of traffic chaos there. There's a lot of people coming in,
2: yes,
3: and there is general congestion.
2: Yes.
3: So it is incumbent on the governments of the day to make the lives of local people easy and also the lives of visiting tourists easy. So I think that problem will be solved with these two very major projects that were announced today.
2: Aditi ji, Cabinet also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. How do you see this announcement of the government? How is it going to help the mobile phone industry in our country, which is already on a momentum phase, to really expand further?
3: See, there are two very important indicators. If you look at 10 years before, for instance, 2014, between 2014 and now, what we have achieved in the electronic manufacturing segment is that we were at number 9 rank in 2014 in production, electronic production.
2: Okay.
3: Today, we are at number 3. So obviously, this is the result of the production-linked incentive scheme that was launched in 2021 with the objective of, you know, producing mobile phones locally. And this has really done well. And the result is that mobile phones, which were not even among the top 100 exported commodities from India a decade ago, are today the most exported Indian commodity, ahead of every other segment. Right. So which means it has great potential. We are already globally the second largest exporter of mobile phones. And like Mr. Vaishnav said when he launched this particular scheme, he said that the direction of the Prime Minister is that brand India should shine across the world in the mobile phone sector. So for that, this scheme is very important.
2: And they also talked about the aim being to build Indian brands. You think that's a very significant move?
3: Yeah, absolutely. Because imagine where you were not even among top 100 a decade ago, you are aiming to be world number one.
2: Right.
3: So obviously, when you set your eyes high, you obviously reach your goals.
2: And also the National Investment Policy for Urea 2026, which was approved today. Union Minister Ashwini Vaishnav also spoke about a decision. Let's listen to what he said.
4: National Investment Policy for Urea. हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है. तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे. ईच वन ऑफ देम वुड बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 12.7 लाख मेट्रिक टन्स. उससे करीब 1 करोड़ मेट्रिक टन्स के प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे. इस पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए. 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है. और ये 8 और प्लांट ऐड करने से भारत की कंप्लीट रिक्वायरमेंट, जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा.
2: फॉर आत्मनिर्भर भारत इन फर्टिलाइजर्स एंड यूरिया, हाउ डू यू सी दिस? कैन यू टेल अस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस अनाउंसमेंट?
3: See, this is a very, very important announcement for a critical sector that has always proved its resilience in the face of odds. I will quickly recall the time of COVID-19 when the only sector that showed resilience was agriculture.
2: Yes.
3: In fact, we were all fed during the hard times of COVID because of the sweat and brow of the Indian farmer. This scheme that you are mentioning is actually a tribute to the Indian farmers in the sense that we are going to ensure gradually a self-reliance in urea production. 8 plants will be set up. The objective is to produce 1 crore metric tons of urea domestically and reduce import dependence. We have seen so during the West Asia crisis, yes, how difficult it became to import fuel and fertilizers.
2: Also, Adityji, today the cabinet approved 2 multi-tracking projects covering 4 districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. So how do you see this from the point of view of logistics and the environmental benefit?
3: See, the environmental benefit will be immense. If I recall correctly, Mr. Vaishnav said that just one of these projects is equivalent to the planting of 24 lakh trees. So that is the amount of carbon emissions that you're going to save.
2: And both taken together, 1 crore trees.
3: Yeah, 1 crore trees. Yes, you're correct. So see, the entire logistics will be shifted from the road to railways. So fuel efficiency, low carbon emissions, more cargo being handled, and railway efficiency is increasing day by day. We all know that electrification of railways is near complete and railway network is being expanded. And as you said, these areas that you mentioned, Orissa and Jharkhand, which these particular railway lines will connect better, they are very important for the general economy and industrial health of the regions, eastern India.
2: Absolutely. And all these projects, you know, they generate a lot of employment during construction also. And of course, when they become operational, then they employ thousands, lakhs of people. In that context, you mentioned about these women from rural India gaining so much importance, training, and getting so much pride being part of semiconductor revolution in our country. Also, if we talk about mobile phones, you know, the way the number of factories has expanded and the employment opportunities have expanded, and a very critical figure which the union minister shared today, that nearly 60% of the employees in these factories related to mobile phones are women. How important do you find this aspect of inclusive development which is taking place?
3: See, this is phenomenal in a country where women have struggled for a very long time to enter sectors that were largely considered to be male bastions. You would not imagine, you know, women employees rising by the day, by the year in electronic manufacturing, for example. Even in the semiconductor plants, you see a lot of women these days. And what I also want to add is a very fascinating thing that's happening is 500 Indian colleges have adopted the curriculum now on semiconductor production and how the semiconductor chains operate. And 8,000 students every year are studying these courses. So India is now also preparing a talent pool for that.
2: So therefore, designing, fab, all these stages are therefore important.
3: Therefore, not just important for domestic economy, but important for strategic autonomy of India.
2: Thank you so much, Adityji, for this, you know, comprehensive discussion on the far-ranging and very, very crucial aspects of these decisions which were taken today in the cabinet meeting.
3: Thank you so much.
5: Huna Delhi. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز أون إي آي آر وقناة دي دي المجانية.
0: سمعين الكرام، ضمن برنامج التطورات الأخيرة استمعتم إلى برنامج ممتع للغاية، والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم برنامجا ممتعا ثقافيا للغاية يقدمه الأستاذ اسم أشرف خان المرحوم حول كتاب نزهة الخواذر وبهجة المسامع والنواذر للعلامة عبد الحي الحسني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكتاب نزهة الخواذر وبهجة المسامع والنواذر العلامة عبد الحي الحسني الذي ينحدر من سلالة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولد في سنة 1286 من الهجرة في زاوية السيد علم الله على مسافة ميل من بلدة رايبريلي من مقاطعة لكنو، وقرأ الكتب الدرسية على أشهر علمائها مثل الشيخ محمد نعيم الفرنجي محلي والشيخ فضل الله وغيرهما، ثم سافر إلى بوبال واستفاد من الشيوخ الكبار هناك وقام برحلة إلى مدن هندية مختلفة، دهلي وبانيبت وديوبند وغيرها، وكان من أحد مؤسسي ندوة العلماء بلكنو، وكان يحضر حفلاته السنوية ثم أقام بها وفرغ لخدمتها وخدمة الإسلام والمسلمين بواسطتها، ولم يزل يخدم الندوة حتى توفي في سنة 1341 من الهجرة، وعاقب رحمه الله ابنين وبنتين، وكان منهم العلامة المعروف أبو الحسن علي الندوي. وكان الشيخ محمود السيرة ميمونا نقيبا مرزيا ونال شعبية في الناس، ومؤلفاته نحو 15 منها 9 كتب في اللغة العربية وأربعة في اللغة الفارسية وكتابان في اللغة الأردوية، ومن أهمها وأشهرها نزهة الخواذر الذي موضوع حديث اليوم، وله كتاب آخر معارف الأوارف في أنواع العلوم والمعارف، وفي أوله مقدمة جليلة له بحث فيها عن مناهج التعليم في هذه البلاد، ثم تكلم عن تطور الفنون المختلفة في الهند مثل الصرف والنحو واللغة وما إليها، ثم ذكر ما ألف فيها علماء الهند من الكتب، وقد طبعه مجموع اللغة العربية بدمشق باسم الثقافة الإسلامية في الهند سنة 1958 الميلادي، ثم في سنة 1983 الميلادي. والكتاب نزهة الخواطر أو الإعلام كتاب في تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الإسلامي الأول حين دخل فيها الإسلام إلى القرن الرابع عشر. الكتاب في 8 أجزاء كبار، واشتمل على ترجمة 4523 شخصية، واقتبس المؤلف من 280 كتابا، منها 87 في اللغة العربية و 157 في اللغة الفارسية و 56 في اللغة الأردوية. ويبدو الجزء الأول الذي في 256 صفحة، وتناول المؤلف فيه 251 شخصية من مقدمة نجله الأكبر عبد العلي التي عنونها الهند ومكانتها في تاريخ الإسلام ومكانة المؤلف وكتابه في المكتبة التاريخية للهند، وتليها مقدمة حررها نجل المؤلف الأصغر أبي الحسن علي الندوي وأنونها الحاجة إلى تأليف كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواذر، وألقى الموافيها على أن الهند بقيت محجبة عن أنظار العلماء والمؤرخين في العالم العربي ولم يذكروا عيان الهند وعلماءها ونوابغ رجالها إلا تحلة للقسم ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى أن يبرز عالم هندي يتحمل هذه المسؤولية فتقدم على اللامة عبد الحي لهذا العمل الجليل ويقول الشيخ أبو الحسن علي هذا الكتاب يغطي المساحة الزمنية من القرن الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف والمساحة المكانية من ممر خيبر إلى خليج بنغال ومن قلل كشمير في الشمال إلى أقصى جنوب الهند ويشمل طبقات أهل الفضل والنباهة على اختلاف مظاياهم ومجالات فضلهم ونبوغهم ومذاهبهم واتجاهاتهم رتب المؤلف الكتاب حسب الأثاث الأبتثي ألف با تا ث الجزء الأول يهتدي على تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري وتناول المؤلف فيه 17 شخصية من القرن الأول وواحدة وثلاثين من القرن الثاني وخمس عشرة من القرن الثالث وأربع عشرة من القرن الرابع وثمانية عشرة من القرن الخامس وسبعة وعشرين من القرن السادس ومائة وواحدة وأربعين من القرن السابع ومن هذه الشخصيات محمد بن قاسم وأبو العطاء السندي الشاعر وأبو الصوفي العظيم معين الدين السجدي الأجميري وحسن الصاغاني صاحب الأباب الزاخر وقطب الدين أيبك والشيخ بختيار كاكي وشهاب الدين الغوري ويتضمن الجزء الثاني تراجم علماء الهند وآيانها في القرن الثامن الذي في 100 صفحة وذكرت فيه 298 شخصية ويبدأ بذكر الشيخ إبراهيم بن شهريار الهمداني الذي كان من العلماء المعروفين بالفضل والصلاح وينتهي هذا الجزء بذكر الشيخ يوسف بن علي الحسني الدهلوي ومن الأعيان الذين يكونون جزءا مهما له الأمير خسرو الدهلوي والقاضي ضياء الدين البرني مؤلف تاريخ فيروز شاهي والشيخ نظام الدين البدايوني ومحمد بن تغلق وعلاء الدين الخلجي وغيرهم ويتضمن الجزء الثالث التراجم من القرن التاسع الهجري ويحتوي على 156 صفحة وذكر المؤلف وفيه 254 شخصية بما فيهم السلطان إبراهيم الشرقي الجونبوري الشيخ أحمد الثانيسري وأحمد شاه الججراتي وتيمور غورغان السمرقندي والسلطان زين العابدين الكشميري والشيخ علاء الدين المهايمي والشيخ محمد بن يوسف الحسيني المعروف بخواجة جيسو دراز ويتضمن الجزء الرابع التراجم من القرن العاشر الهجري ويحتوي على 385 صفحة وتناول المؤلف فيه 592 عالما وعينا نجد فيه ترجمة إبراهيم بن سكندر اللودي والشيخ أحمد بن عبد القدوس الغنغوهي وبابر شاه التيموري وبيرم خان خانخانة والشيخ سليم الفتحبوري وشير شاه السوري وعلي بن حسام الدين المتقي صاحب كنز الأمال وملك محمد الجائسي والسلطان محمود بن محمد الغجراتي والسلطان مظفر الحليم الغجراتي وحمايون شاه ويتضمن الجزء الخامس التراجم من القرن الحادي عشر الهجري ويحتوي على 516 صفحة وذكرت فيه 760 شخصية بما فيهم إبراهيم عادل شاه البيجابوري أبو الخير بن مبارك الناغوري أبو الفضل بن مبارك الناغوري مؤلف عين أكبري وأبو الفايد بن مبارك الناغوري مؤلف تفسير السواتع الإلهام غير المنقوط والشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني وأكبر بن حماي والتيموري وجهانغير ودار شكو وشاجهان والشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي والمؤرخ المعروف عبد القادر البدايوني والملكة نور جهان ويتضمن الجزء السادس التراجم من القرن الثاني عشر الهجري ويحتوي على 476 صفحة وذكر فيه 774 شخصية بما فيهم ملا جيوان صاحب نور الانوار و احمد الشاہ الابدالی و مظہر جان جانا الدہلوی و خواجہ میرداد الدہلوی و سلطان عالمگیر و صاحب صبحت المرجان حسان الہند غلام علی آزاد البلگرامی و شیخ کلیم اللہ و مؤلف سلم العلوم و مسلم الثبوت القاضی محب اللہ البحاری و شیخ محمد اعلیٰ تھانوی مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون و صاحب حجت اللہ البالغ ولی اللہ الدہلوی و یتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الثالث عشر الحجری و الشیخ رفیع الدین الدہلوی و شیخ عبدالعزیز الدہلوی و ملک العلماء عبدالعلی اللکھنوی و شیخ عبدالقادر الدہلوی و المفتی عنایت احمد الکاکوروی و مولانا فضل الحق الخیر آبادی و مولانا قاسم النانوتوی و مولانا مملوک علی النانوتوی و یتضمن الجزء الثامن التراجم من القرن الرابع عشر الہجری و فیہ 554 صفحہ و یشتمل على ذكر 563 شخصا والمؤلف توفي قبل أن يكمل هذا الجزء فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قام ذكر الحكيم أجمل خان ومولانا أبي الكلام آزاد والمفتي أحمد رضا خان البريلوي والشاعر المعروف الطاف حسين حالي والشيخ أنور شاه الكلام الأمرسري وسيد سليمان الندوي والنواب صديق حسن خان والشيخ عبد الحي الفرنجي محلي والمفتي كفاية الله وغيرهم وبليغ في عباراته يبدو بأنه متأثر فيقول في مقدمة الكتاب أما بعد فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت بين الرشد والضلال لم أزل ولوا بمطالعة كتب الأخبار مغرا بالبحث عن أحوال ويصور ملامح الشخصيات بالكلمات الدقيقة ذات المتانة والروعة حيث تضوء حياته تكتب عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى في 1239 للهجرة وكان طويل القامة نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين ويكتب مبينا أسلوب الشيخ عبد العزيز وكان نسيج وحده في النظم والنثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير وكلامه أفو الصاعات وفيض صارعة القلم ومسابقة اليد ونزهة الخواطر مليء بمثل هذه التعبيرات الراية الجميلة والألامة المؤلف يذكر في هذا الكتاب نسب العلماء والعيان أولا ثم يعرض أحوالهم

0: ومؤلفاتهم وتواريخ حياة وفياتهم. والجدير بالذكر بأن المؤلف رحمه الله مولد هجرية، فلا نجد في أي الأجزاء الثمانية صفحة، وذكرت فيه 223 بلدا من الهند والبلدان الأجنبية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
2: سمعين الكرام، ضمن برنامج حديث الليلة استمعتم إلى برنامج ممتع للغاية حول كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواتر للعلامة عبد الحي الحسني، وقدمه الأستاذ اسم أشرف خان. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية هندية. من خلال هذه الحلقة الموسيقية سوف تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، وأول أغنية من هذه الحلقة في ألحان الفنان محمد رفيق.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيق وآشا بوسلي.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في لحن الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في لحن الفنان كومار شانو

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. وانتهينا إلى نهاية هذه الحلقة بأغنية أخيرة، والآن إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة الموسيقية في ألحان الفنانة آشا بوسلي.

مستمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب، فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

سامعيني الكريم، والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة الموسيقى المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أكد بأن اتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الأمن الاجتماعي والتي دخل حيز التنفيذ في هذا اليوم هو دفع بارز في شراكة الهند والمملكة المتحدة. جاء سيد الرئيس بهذه التعليقات عن طريق مشاركة نصية على منصة التواصل الاجتماعي، وردا على مشاركة وزير التجارة والصناعة السيد بيوش غوال. وزير التجارة والصناعة السيد بيوش غوال أكد بأن اتفاقية التجارة والاقتصادية الشاملة ستفتح مجالا جديدا للتجارة والاستثمار والابتكار. في مقال له في صحيفة إنكليزية أكد السيد غوال بأن الاتفاقية ستخلق فرصا فريدة للتجارة، مع دفع رؤية رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي لفي فيكسيت بارت في عام 2047. حذرت الهند بأن ثقة الشعب في الأمم المتحدة ستزول مكانتها من أجل فشلها في التعامل مع الإصلاحات في مجلس الأمن للأمم المتحدة ومعالجة النزاعات الدولية. متحدثا في حوار وزاري حول بناء التعددية صالحة للمستقبل في الأمم المتحدة، أكد الممثل الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة. قسم الأرصاد الجوية بالهند أصدر حذرا أحمر محذرا عن هطول أمطار غزيرة مع نزول أمطار شديدة في ولاية أوديشا اليوم، كما تبقى القسم عن بنزول أمطار في بعض المناطق في شمال شرق الهند وبنغال الغربية وأتراخند حتى يوم غد الخميس. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إيس جايشانكر التقى اليوم بمفوض الاتحاد الأوروبي للمنشآت والبحث والابتكار السيدة إيكاتيرينا زخاريفا في مدينة بروسلز بلجيكا. في مشاركة له على منصة التواصل الاجتماعي أكد الدكتور شانكر بأن خلال الاجتماع إنهما ناقشا عن إيجاد فرص متاحة في مجال تكنولوجيا الطاقة النزيهة والخضراء إلى جانب المجالات حديثة الظهور. أعادت الولايات المتحدة بفرض الحصار البحري على إيران، كما شددت هجماتها الفضائية اليوم، وذلك ردا على هجمات طهران على سفن تحاول عبور مضيق هرمز. وأكد المسؤولون الإيرانيون بأن الهجمات الأمريكية ضربت معسكرا عسكريا إيرانيا بمقتل 7 عسكريين وإصابة أكثر من 260 شخصا عبر البلاد. الاحتجاجات الجارية في ولاية جامو كشمير التابعة لباكستان داخل يومها دخل يومها 36 منذ بدايتها، واستمرت بشكل مستمر اليوم كذلك مع وجود حشد شعبي كبير في منطقة رافالكوت مع تزايد القلق والإثارة. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.